0: demek yanlış olur. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı var. Dünya trafiği buradan nemalanıyor. Ve bu trafiği açmak, inanıyorum ki dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız. İran aynı şekilde buna taraftar.
1: لكنها تضع اشتراطات كثيرة وتتحدث عن رسوم وتتحدث عن سيطرة إيران على المضيق بما يخالف ما يراه الطرف الآخر القوانين الدولية المنظمة للمضائق الدولية. كيف ترون هذا الأمر؟
0: تمنيimiz odur ki bir defa Hürmüz Boğaz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır.
1: كان هناك اعتداءات إيرانية بعيدا عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، اعتداءات إيرانية على دول الخليج وهي حليفة لكم، المملكة العربية السعودية، قطر وبقية دول الخليج كاملة والكويت والجميع، واعتداءات أيضا من ميليشيات عراقية خارج الدولة على دول الخليج. ما موقف تركيا من هذه الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟
0: Biz tabii buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Biz barıştan yanayız. Ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur.
1: كنت في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أجريت لقاء مع رئيس الوزراء، تحدث عن علاقات مع الإقليم كبيرة جدا، وكان هناك حديث عن دور للمعارضة أو أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في موضوع الهجوم على إيران أو تقسيم إيران. كيف ترون هذه المسألة، تأثر الإقليم ودور أيضا الأحزاب الكردية في هذه الحرب؟
0: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
1: ختاما للملف، كيف يرى الرئيس أردوغان دو الوساطة القطرية الباكستانية ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
0: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
1: ذكرت سوريا أكثر من مرة، وسوريا ملف رئيسي، وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا، سوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا. أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد، الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع، الاعتداءات الإسرائيلية والتغيرات المستمرة، محاولات زعزعة الاستقرار، والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا، وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا.
0: سوريا ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler. Bu birlikteliği, bu beraberliği

0: sürdürüyoruz. Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Ve bu süreç içerisinde de Suriye kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir. Hiç endişe etmesinler.
1: في مجال قواعد عسكرية تركية أو وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا.
0: Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس معركة ردع العدوان وتحرير دمشق أريد أن أنا سألت الرئيس الشرع عنها وتفاجأ العالم بها يعني في أيام معدودة تم تحرير حلب والمدن الرئيسية وصولا إلى دمشق ماذا كان موقف تركيا من المعركة؟ قيل أن تركيا كانت تخشى أن تفشل العملية ما كان موقف تركيا في العملية العسكرية التي أدت لتحرير دمشق؟
0: الحمد لله bunu en güzel şekilde gerek şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar ve üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: ستكون زيارة هامة يعني الرئيس أردوغان وتركيا يعني أحد أو اللاعب الرئيسي ربما في في في في المسألة السورية. زاركم الرئيس اللبناني هنا سيد جوزيف أون. هل هناك دور تركي محتمل في لبنان؟
0: Yani Lübnan'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz.
1: تتوقعون دخول سوري في أو تدخل سوري كما أشار الرئيس ترامب في لبنان لمواجهة حزب الله أو لمحاولة يعني خلق وضع جديد؟
0: Yani bu konuyla ilgili olarak birinci derecede tabii Amerika'nın desteğini önemsiyoruz. Amerika'nın buraya yönelik desteği büyük önem arz ediyor. Ve bunu başarmak suretiyle de Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım.
1: هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية واتفاق أمني يعني يتم بحثه بين سوريا وإسرائيل كيف ينظر الرئيس رجب طيب أردوغان لهاتين المسألتين مسألة محاولة التفاهم مع إسرائيل بين سوريا ولبنان
0: Şu anda bir defa İsrail tabii saldırgan. Yani Lübnan şu anda İsrail'in sürekli saldırıları altında. Bir an önce Lübnan'ı tabii bu saldırılardan kurtarmamız gerekiyor. Bunu Amerika'yla görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz.
1: ماذا توصلتم له بخصوص هذه المسألة أنتم الأمريكيون؟
0: Sayın Trump'ın Türkiye'ye olan ziyaretinde de kendileriyle bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de yine tabii görüşmeye devam edeceğiz.
1: إسرائيل هي العقدة سيد الرئيس يعني في كل القضايا أود أن أنتقل إلى مسألة غزة وخطة السلام خطة السلام اللي, اللي, اللي عمل عليها الرئيس ترامب وعدم التزام إسرائيل فيها واستمرار انتهاكاتها في غزة بشكل كبير كيف تنظر وأيضا رفض مشاركة تركية أو وجود تركي في هذه المسألة كيف ينظر الرئيس أردوغان للدور الإسرائيلي في غزة الآن بعد الخطة
0: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: كيف تقيم إدارة حركة حماس والتزامها بهذه الخطة والبنود والتخلي عن إدارة القطاع والقبول بمسألة جمع السلاح وما إلى ذلك؟
0: Burada tabii Hamas elinden gelen bütün samimi dayanışmayı ortaya koyuyor. Ama İsrail'in böyle bir olumlu yaklaşım